ضويتينا وإحنا شحال في الظلمة. لابوجي انو سليمين مي ال سو بروول ا لانتيريور اي ال بلور اي ال بلور اي بلور دي لارم دو سيره.

حسدوني فيك ما عدروني ما داقوا دوق علايب ليك. روحي روحي يا العذراء ونسي من اللي يبغيك، هذا حقنا من الله كتبوه عليا وعليك.